فأسجِ بأهلك بقطع فأسجِ بأهلك بقطع من الليل بقطع من الليل واتبع أدبارهم.